0: Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تعتزم الحكومة تخفيض أسعار الاشتراك الشهري لوسائل النقل العام إلى النصف في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من بداية يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري. وخصص التحالف الحاكم نحو 7 مليارات كورون لتعويض إدارة المقاطعات عن خسائرها من مبيعات التذاكر، إلا أن الإدارة تحذرت من أن الدعم المالي لا يغطي تكاليف تسيير رحلات إضافية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات حكومية لمواجهة أزمة الطاقة وغلاء الوقود، في حين هاجمت المعارضة هذا القرار المفاجئ ووصفته بأنه محاولة يائسة لكسب رضا الناخبين قبيل الانتخابات المرتقبة. على جانب آخر، اقترح حزب المسيحيين الديمقراطيين فرض حد عمري قانوني لشراء مشروبات الطاقة في السويد في خطوة تهدف لمواجهة أزمة قلة النوم وتحسين الصحة النفسية للمراهقين والشباب. ويسعى الحزب من خلال هذا المقترح إلى تحويل التوصية الحالية التي تمنع بيع هذه المشروبات لمن هم دون 15 عاما إلى قانون رسمي ملزم ضمن حزمة صحية أشمل تتضمن برامج لدعم الآباء ورعاية الأطفال. كما طالب الحزب بتوسيع نطاق بطاقة الأنشطة الترفيهية، وهي دعم مالي يقدم للأطفال لممارسة الرياضة والهوايات لتشمل الأعمار من 6 سنوات وحتى 19 عاما، بدلا من النظام الحالي المحصور بين 7 و16 عاما. أما سياسيا، رد رئيس الوزراء يولف كريسترسون على مسألة توزيع الحقائب الوزارية داخل التحالف، مؤكدا أن الحديث عن ذلك مبكر جدا وسابق لأوانه. وأوضح أن رغبة الأحزاب في زيادة نفوذها أمر متوقع، لكن نتائج الانتخابات هي الفيصل الوحيد الذي سيحدد حجم كل حزب وقوته في المفاوضات. هذا وكان زعيم حزب ديمقراطي السويدي مؤكسون قد طالب مؤخرا بمنح حزبه قرابة نصف المناصب الوزارية في أي حكومة مقبلة. نهاية الموجز. رفع 46 ناشطا بيئيا دعوى قضائية ضد الدولة السويدية بتهمة انتهاك حرية التعبير وحق التظاهر، ويتهم الناشطون السلطات بمخالفة حقوق الإنسان عبر الاستمرار في الملاحقة القضائية للمتظاهرين السلميين المدافعين عن المناخ. وتأتي هذه الدعوة في ظل انتقادات سابقة واجهتها منظمات حقوقية للسويد بسبب لجوئها لفرض عقوبات مشددة على المتظاهرين وتوجيه تهم قاسية لهم مثل التخريب وعرقلة عمل الطوارئ، وهي تهم قد تؤدي بهم إلى السجن. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهار الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: Alright, here we go. Go.
1: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
6: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا، هوا راديو يلا، راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تعتزم الحكومة تخفيض أسعار الاشتراك الشهري لوسائل النقل العام إلى النصف في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من بداية يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري. وخصص التحالف الحاكم نحو 7 مليارات كورون لتعويض إدارة المقاطعات عن خسائرها من مبيعات التذاكر، إلا أن الإدارة تحذرت من أن الدعم المالي لا يغطي تكاليف تسيير رحلات إضافية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة قرارات حكومية لمواجهة أزمة الطاقة وغلاء الوقود، في حين هاجمت المعارضة هذا القرار المفاجئ ووصفته بأنه محاولة يائسة لكسب رضا الناخبين قبيل الانتخابات المرتقبة. على جانب آخر، اقترح حزب المسيحيين الديمقراطيين فرض حد عمري قانوني لشراء مشروبات الطاقة في السويد في خطوة تهدف لمواجهة أزمة قلة النوم وتحسين الصحة النفسية للمراهقين والشباب. ويسعى الحزب من خلال هذا المقترح إلى تحويل التوصية الحالية التي تمنع بيع هذه المشروبات لمن هم دون 15 عاما إلى قانون رسمي ملزم ضمن حزمة صحية أشمل تتضمن برامج لدعم الآباء ورعاية الأطفال. كما طالب الحزب بتوسيع نطاق بطاقة الأنشطة الترفيهية، وهي دعم مالي يقدم للأطفال لممارسة الرياضة والهوايات لتشمل الأعمار من 6 سنوات وحتى 19 عاما، بدلا من النظام الحالي المحصور بين 7 و16 عاما. أما سياسيا، رد رئيس الوزراء يولف كريسترسون على مسألة توزيع الحقائب الوزارية داخل التحالف، مؤكدا أن الحديث عن ذلك مبكر جدا وسابق لأوانه. وأوضح أن رغبة الأحزاب في زيادة نفوذها أمر متوقع، لكن نتائج الانتخابات هي الفيصل الوحيد الذي سيحدد حجم كل حزب وقوته في المفاوضات. هذا وكان زعيم حزب ديمقراطي السويدي مؤكسون قد طالب مؤخرا بمنح حزبه قرابة نصف المناصب الوزارية في أي حكومة مقبلة. نهاية الموجز. رفع 46 ناشطا بيئيا دعوى قضائية ضد الدولة السويدية بتهمة انتهاك حرية التعبير وحق التظاهر، ويتهم الناشطون السلطات بمخالفة حقوق الإنسان عبر الاستمرار في الملاحقة القضائية للمتظاهرين السلميين المدافعين عن المناخ. وتأتي هذه الدعوة في ظل انتقادات سابقة واجهتها منظمات حقوقية للسويد بسبب لجوئها لفرض عقوبات مشددة على المتظاهرين وتوجيه تهم قاسية لهم مثل التخريب وعرقلة عمل الطوارئ، وهي تهم قد تؤدي بهم إلى السجن. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراج اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: من راديو يلا.
1: Yes. Ain't that fresh.
0: كل جديد من
2: راديو يلا.
3: وجه القمر.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: يلا
1: راديو يلا دوت اس اي
2: 2 hours of commercial free
0: راديو يلا راديو بيسمعك
3: turn it up cuz we're commercial free.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: الموجز الإخباري، أهلا بكم. أعلنت الحكومة رسميا اليوم تخفيض أسعار الاشتراك الشهري لوسائل النقل العام إلى النصف في مختلف أنحاء البلاد باستثناء التذاكر المنفردة، وذلك اعتبارا من بداية يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري. وخصص التحالف الحاكم 6.5 مليار كورون لهذا الدعم، وبرر رئيس الوزراء يولف كريسترسون القرار بالحاجة لتخفيف الأعباء عن المواطنين جراء أزمة الطاقة العالمية، رافضا اتهامات المعارضة بأنها مجرد رعاية قبيل الانتخابات. ورغم ترحيب المعارضة بالخطوة ومطالبتها بجعلها دائمة، حذرت إدارة النقل في ستوكهولم من خطر الازدحام الشديد في القطارات والحافلات، مؤكدة أن المهلة الزمنية القصيرة تمنعها من توفير مركبات وسائقين إضافيين لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الركاب. إلى جانب آخر، اقترح حزب المسيحيين الديمقراطيين فرض حد عمري قانوني لشراء مشروبات الطاقة في السويد في خطوة تهدف لتحسين الصحة النفسية للمراهقين والشباب. ويسعى الحزب من خلال هذا المقترح إلى تحويل التوصية الحالية التي تمنع بيع هذه المشروبات لمن هم دون 15 عاما إلى قانون رسمي ملزم. كما طالب الحزب بتوسيع نطاق بطاقة الأنشطة الترفيهية، وهي دعم مالي مقدم للأطفال لممارسة الرياضة والهوايات لتشمل الأعمار من 6 سنوات وحتى 19 عاما. جنوب البلاد، دعت بلدية مالمو إلى عقد اجتماع أزمة عاجل مع الشرطة لمناقشة الوضع المروري الخطير إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة فتاة في 14 من عمرها بمنطقة سودرفارن يوم الجمعة الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل حالات متكررة للقيادة المتهورة في شوارع المدينة. كما أوضحت البلدية أن مصدر قلق السكان وشعورهم بعدم الأمان تحول مؤخرا من الجريمة التقليدية ليصبح مرتبطا بشكل أساسي بالفوضى المرورية وسلوكيات بعض سائقي السيارات والدراجات. ويهدف هذا التحرك المشترك بين البلدية والشرطة إلى وضع خطة حاسمة لضبط الأمن في الشوارع والحد من هذه التجاوزات التي باتت تهدد حياة المرأة. نهاية الموجز، رفع 46 ناشطا بيئيا دعوى قضائية ضد الدولة السويدية بتهمة انتهاك حرية التعبير وحق التظاهر. ويتهم الناشطون السلطات بمخالفة حقوق الإنسان عبر الاستمرار في الملاحقة القضائية للمتظاهرين السلميين المدافعين عن المناخ. وتأتي هذه الدعوة في ظل انتقادات سابقة واجهتها منظمات حقوقية للسويد بسبب لجوئها لفرض عقوبات مشددة على المتظاهرين وتوجيه تهم قاسية لهم مثل التخريب وعرقلة عمل الطوارئ، وهي تهم قد تؤدي بهم إلى السجن. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: Time to get back to the music. We are back.
1: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو